Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erzreichischer Sprache. Ezi, kab Radio Free FM, die mit den Kürzern des Schritte Megahertz, wo am Quatschlinjase von Nung, ab Ulm, German Zirkab, na Erzrab Sratwinger Radio EU. Kubras Samatna, bisem Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumichun. Sambet ab Kürzer Sommen, كف ساعة شعاتك ساعة عسات نايلقه زهوبه منفساوي أقول قلود دماء يجمر الدالاوي دبساي زومي نتقلي كل اتخيل سماين مدرن فتركا جزي أبير أملاخ كساب زوانزي بمحرتك حالي خاس لازتنا حكانا كبرخا يسفح من قسخا دماء يبارث نحنا نايزل ألم هوات من انتخن ركب نحاد اتفكرو وردخا يسس كورستوس أكند حاجاتنا سيبي خاس لازل حنكانا نمسكنكا ألونا إذا حجي تدارينا زولوك الوانجيل مزامورن أسوئلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كرستوس تسولتنا سماع آمين

ملختي مبل 30 كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق هذا فصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 165 كبرات سمعتي بسم مدحنينا يسوس كريستوس سلام ناخم يخون لو مزقربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتاي يدري النازب الحتو زحزيو سلام نايك عالترقومو يفلت اي فلت وسانو اندارتوني بصح اي بصح كابتي ود سبز من نيون او هيواتوخا ازي زدليون تمكرنا هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترتي زدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو اي فالتو خرخو بخلو سلام حد حد تلواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسو مخي حتتكا دحندو عيلكا دحند حدركا لكا بمجمريا بزعبا شو مخي تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عين السلام اللو ناي نفس سلام كوكون ناي كوابينا سلام كلتا اخ اياد لين نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امرو هاي عرف سقا هاوني عرف قبل بخا هدأتن رقصنتين يسمعكا باهي بلكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقصنتن كاي سمعكا بوشت اخا حيل انتبعتن يسمعكا هواساتكا خا اي ورتع اب منفسكا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر من نواز زبهال فسماي سمعكا نيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللوو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مص نزين

نفسنا يحلنا عنا يا أمرون سلام بتوما كروبس يحكايو بمنفس كتسمع أورون تزي كوينو بقال وي بفيدال كقلس زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسقانان بفسهان يوز السرع سركا قز كاب فقق تايبر لبخاي حقوس عب كم فركا في الشيختا عب أفكا خامس قانان زي ما نالو وي ناي نفس سلام منفس عوق بقاتيو إذا خاص أقا أملاخيو سقا أملاخ كا بأملاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخد قبل كا مس أملاخ سمرت كلوه كالوو سمرت أملاخ كلوه كادما حاتيات كاتا نسحكا حدقات حاتيات رهيبكا كاب حاتيات حراوز إيكا ومقدس اتقن قدسنا نتمالالس مس التخوينيو صور حاتيات كا مستقنطت إي كابناي حاتيات عدا حرامس وزاكا فرهن كنانينا وشتخا أي سمعكانيو بزمخنيات زخا أيو سلاما بلبخاز سمعكا إذا سلام زي مقلن آيتي عب سماعي تأرني بلنا زلو زل ألماوي سلاميو إذا سلام زي مزهلو أكا نايتي زمت سماعيو تسفار قص إنت اللوكا إذا ناير قص إنت تسفار مزهلو أكا خاء عب لبخا في السهال لوكا سلاميوون يوحزلكا قص كابروه لبخا حقوس منفس كاون هدو يخوون كاب حتيات حراخم زوز أكا مس أملاخ تمالالس كم زلوخان بزي تمكرو زي خات فلت كاب سلام زلو ولبي فقري حقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسقانا عرقي يقريتا كال بزوح سناي نغرن يزو قنفل سلام ناي نفسي تعنايو حقوس هدعات رقص النت كاللوو اتي نزو خلو زرخ بادما اتي ننفسون سقعون ابتحت هياو املاخ زماع قبط رايو سلام ناي نفسي بزي كاخال املاخ كاب كال ازر كوالو منجي منم يلون اتو خالا اي سلام زبل نايو خاا نايو كباب سلام ويد ما نايو مدر سلاميو ازو سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقرن هادي اخنبر فقاد املاخيو اقزي ابهر نفطرة فطرة خلو صبو يريز فطرة نزو خلو زبالا شوقنا حاتيات نبري كسا حجون عالم سلام كل ايوازلو حاتياتيو حاتيات كسا عزلو عمسا سلئي باسي كنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارع فللي زرغرغ اللو ازو خلو خفاقات ازي خساع زلو سلام عم مدريو اللون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسقعات ابزوريو زي اللو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوص بسلام يدكس بسلام كأي تنس بسلام دما ناعملاخو يملخ بحاصيرو نهيو تزفر اب كبابي او يلون مالتيو مبزحتو اسب اتي نسب زدليو سلام ابتز اموت اللو بوتا بزي سقعت قسينو منبار رايز مسلو مالو ابزوريا خا سلام سفينو برقعت كتنبر ازي صبوقيو كناخي از سلام زي اتن ود سب زدليو اخل سلام ايكونن ازي ناي زوريا خا سلام بملقات كوانتلو هو كتن وق انزي اللو خوينون فصوم رقعت ابزوريا خا انت سفني سلام افي ودكا سلام كا ابل بخا زي بلكا خطكون تخلي خا اب سلام زلو بوتا نا تقمطو عبوش طوم سلامن عرفتن سي انوم زناوصو سلام سي انوم اب حمام زوصحو سلام سي انوم كا بحسوم عقل صبت هيوتهم بعلوم اب محلاف زوصحو قصر يبلومن ود سب زيناي نفسي سلام كنبر ازيو خبيت سقايو اب زوانا اب زعلم كبت ازيو زخبدي حقايم كحوي وزي خول حمام بناي وشت حمام ناي نفس سلام مس انت علي ناي عمره نوص حمامي زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اتي زبلع اصبق زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي عمران مزيه الوكا كابا خاصة نداي حانت زي بلو بسلام دكيسو زحدر تخال ما ناي حيش اتي بهام حانت زي بلو حانت زي فلت بسلام قنا عرف يلو زنبرون ازي بلس بحاس ايرو سبزم النيو زبلع سقاو نقرب ملقات انتزه الوكا سلام كاب زيه الوكاس عبزام درمون باركا مسمنتا يقصر ماي وش تها سلام نوز أجمع فيلو قص كابري هو لبهات حق يسوع أفكار صحة أنت زي ملء قص كون بفجك تحت زي بره أبز على مولاد كان تاير بحلوه أبز عم درم بار مبلع مستاي مخدان كم أول كون على ثلاث كخس عزود دق مصنع هاي كونن هو الترجمة اللوه هو التعامل اللوه ربحها اللوه تربحها نفس نسجان زرون زت قللن خون اللوه زت رايو سلام عرفت نذهب إذا عرفت سلام نزخاء ناي نفس سلام مزهلو كاتراي زركب ناي نفس سلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كابدلن أنصار فاد أملاخ التقوبلو زي مئزاز النسيحكا
كاب أبا سانس أمس تخوون ترايو بدلن أمس عن مزهلوكا حلونا خا كل جزيه بأبا سخاس لزوق سكا منفس كاس لزهوهن سلام ناي نفسي بالكان نفس تحد كاب زخونا يخون بدلن حتى أتنس أمس تخوونيو إذا هذا أتزي مزهل لخا نفسي إتزقب أمن فساور جز نت سلزي بلا سنفلال تخون إذا سنفلال زي عرفتي خل أكا لبخاي شبر عمره خاين ناوس ذكاست سئن أنت بلا أكا أنت ستيخا أنت تخدن كا منو ما يدغى مكان هي وات كا بزوش تاو من نواز تسلكي بزم سلكاي زي من فس كامس دخا مخا ناي سقا حمامون تحمم ناي سقا النفس انت عنا التأساس ريو نفسخا سلام مزيه اللوا كابتي أب مم عالتي زواز حكا أولولا وتر علي ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكالي وشت أو حمام كتحمم تغل كاب أملاخ مرحاقن زي مئزازن كم زيزة أمسالي واس عاي زمس كم تسب النتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاء مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس ملعن صدقن كدسنان كاء فرنا اي فقد املاح مفصاميو فقد املاح مفصام دما نا املاح بخلونا تعززكا كاب كل حطياتن بدلن ريحكا نفسو خانصيكا ابقد ما املاح منباريو نتاتي مص منجس زال عالمكا بملو ارغصنت مصبايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقسنا وتم حق خاز فصمو سلام الله ومزبلو وتم نخلو فقد املاح نا فصمو نتاتي مص سماياويت منجس صبايو كاب كلنا حطيات عدان ناي حلنا وقسان نصا زخنه سلام الله وم نايزوريا أم سلام تهوي خوكا مكران تجن أم نيتزال عالماوي ناي أملاخ تسفا بأمنت نات أمتو بتعقستن بمسنا عن خلفتنا بحيل منفسنا سعرو نتناي لبوم سلام اتناي لبوم سلام كي تهوخي بهدعات نسألا يحلفو نزم قدز حديقوم نسلام بقزاء بحقومن فتوتو من كرخواز دليو بزحاتيوم سلام قنا بإتركو اللو مقدد رايا تركب زي كابتي تركو ولو مقدي بخالي منو ما يتركبني ملو هوت كاكا خدليا حساس انتبالكا منو ما يترخبانيخا سلام كابت مسفن سلام أبوز العالم زخوني ويتانا يسوس كرستوس ترايا تركب ازو خاخم تقدم عبيلو توحالي نخل فقادونا تعززكا كاب كلو قبر عمسان بدل النسيحكا بصدقي تمالال اسمس تخوون ترايا تركب بزلونا يقوان سب منفسو سلام سلسة أني بوشتو تحويخو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاخ سلزي دليان سلزي قادل اللان منو ما يرغبانيو سبنا أملاخ انتزي تعزيزو ني سلام أملاخ ون بتو تركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرغبانيو دك سبو قحس أبحي سلام يبلو بزعبا سلام ون يزوتيو لو سلام قنام ملي ساخو أم ترحو ألا أبمونغو منقستات أبمونغو هزاب أبمونغو حدار أمونغو ولدن ولدن أمونغو قربابتي سلام النار حقه بزوح سبه تاقو تصليمو نسلام كيرخ باي نبرالو بزوحات سبات بفلاي دم من إسيات نتاليتن معالتن زمن نيوا سلام نيو أمر أم سلزي رخوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلتهوخ بحسو من سلطرات نهيوتهم بعلاتهم كحلفو يركبولو سلام نمركاب زي فتنو ويلون ببينو زعينتو موزيك أندرفن سلام نايم فسن سلام نايم أمرون نخرخبو هردقي بلو قن سلام بزي تركبنيا قال سلام يهبيو زبلو ببين عينتو فتناتات عمس آيوهون حتيات بزي قدسوني فتنو قن سلام سي مماليسات أخب أم ترحق سلام بتي تركبولو مقد انتزي كوينوس بخال مقدي خطو عي تركبنيا سلام كاب أملاخ مس أملاخ بأملاخ ترايا تركب كبرات سمعتي بزي سلام كن نبر سلزي نخل كم تقال أملاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس أبا نسلام بقودنا هات ستكبيلنا خندليان كني بطحاني قبا شعون سلام كن رخباينا لبنا خو حقوة سنك في السهن أمرونا خاخ عرفيو مسكولو سبك أب سلام كن نبرينا مسكولوون بفقرن بسنتن كن نبرينا نتوم زيطول أنان سقونان ون كن أفكروم مؤنت أمون كن سلينا كل أوان كا ستك إن سلام حقوة سن فقرن لوحاتن دد حرينا خسعباين أب عالم من بارنا خابزي هو الزحالفو خالق خوون يبلون نزل حيدت معالتاتنا هيوتنا بمنفس بسلام بفقر بمسقانان نات حقوسنا خنا حلفن يقبأنا أب زامدري سلام فقر حقوس هدآت أب سمايك آنا إذا العالم هيوت كهلونا مدب أملاخيو كبور سماعي بفقاد أملاخ دوتنا برالخا
سلام ناي نفس دلوكا كم زخ سمع صنحكا ناي نفس سلام اب حاتيات كلو خاي تركبنيا اسك نفس خا مرمر كاب ناي حلنا خسي نصا خوين كادو سلام ناي نفس لوكا نفس خا سلام زي بلا انت خوينا برغص او اوسالوخا سلازي غزي خي حالفكا وانت عسا خي مصي املاخنا انا باي سلام كبكا يبلكالو نا املاخ تعززو فقادو تملالس حلفن ترفن غيرو خا سلامو خبكايو نقول يتاخد الززو بعلو هايلن تبعتني هبكا آمين